مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

whispers.

sangre.

تملك غير جرعات.

خسرني نسمات الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

معكم ويانا في هذه الرحلة الغنائية إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم، وين ما كنتوا تسمعونا حياكم. هذه الأيام أنا محظوظة جيتكم في أيام الإجازة، يوم الخميس واليوم السبت، وحياكم وين ما كنتوا مثبتين الموجة. الصوت صوتكم.

تحايا معطرة كلها حب وشوق وتقدير لكل اللي يسمعنا، ونبغيكم ويانا في هذه الرحلة على 440-30 ألف، وحياكم بعد على تطبيق إكس. شكرا أخونا اللي حابب يتواصل ويانا من عمان، الفنان التشكيلي، هلا واجد ومرحبا بك، بيسمع على ذوق مع عبد الكريم عبد القادر. لكن صار عندي طلب أغنية ناديت، وإن شاء الله هذه من بمطر تسمعها وتعجبك. نوال خذاني الشوق من الجيمر والعسل سعاد دانا ومعلي، حياكم ويانا.

أكيد جلسات صوت الخليج، وإحنا وياكم نبي نعرف ذوقكم هذا المساء وين بياخذنا. هلا وغلا أخوي الفنان القدير سعيد التشكيني من عمان، أهلا وسهلا فيك، وياليتك في قطر. أنا حاليا عندي لوحة مشاركة اسمها صفحة جديدة في مبنى 13 في الجمعية القطرية للفنون التشكيلية. شرفنا ومرحبا بك أنت وكل المستمعين. الحين نسمع اختيار رائع من بومطر والإهداء لصالح الفضالة ومهنا النعم.

ياكم وتسلم لنا يا أبو مطر. تحية أيضا من عيسى يبي يسمع ويانا محمد البلوشي، وعنده إهداء حلو لأبو مطر صديق الدراسة في مدرسة الدوحة وأخوه على الوجداد بلوشي وأبو خليل. وبنرجع لاختيارك بعد قليل، الحين بنهديكم إحساس ولا أروع، كل حب وكل شوق من الغالية سعاد. تبي تسمع ويانا نوال خذاني الشوق. كلكم الظاهر مرتبط.

السبت أكيد بيكون مختلف على أولياء الأمور وعلى أهل العلم والدراسة، أخواننا وأخواتنا الطلبة والطالبات، هيئة التدريس، العام الدراسي شرف وقرب، وإن شاء الله أنكم أنتم على أتم جاهزية واستعداد. وين سعد؟ وين يا سعد؟ لك نداء عاجل من أخونا عيسى.

منورين. وهذه الأغنية الحلوة إهداء عندنا من أخونا عيسى، وعنده لستة يبيهم اليوم ما يزعلون متجمعين عنده في المجلس، والله يديمها هذه المحبة ودائما ما يلسك عامر إن شاء الله.

هذا الإهداء الحلو بعد واصلكم جميع بمطار وبسعود ومعيوف كلكم لا تزعلون والله يحفظكم وتجمعين دوم على حب وخير. مساء الخير يا ام عبد الله، شكرا لهذه التواصل. الله من عقب النداء السعد، هاي سعود انت توحي اهداء لك من عايل واختيار علي وجداد.

نصيح وننادي على كل اللي يسمعنا نداء عاجل، احنا وياكم امر تدلل على الهواء. الصوت صوتكم ام عبد الله لك الف تحيه، وهذه الاغنيه اهداء لنا منا لكم ولك يا علام اللي تبي تسمع على ذوقنا. شكرا. الصوت صوتك ام علي، عاشوا هلا مضالي عنك.

الله لا يجيب البطا والقطاع، ودائما الغايب له عذره، واللي نحبه نواصله. هذا تصور التواصل ممدودة، وإذا تبون تفاجئونا وترسلون له هدية من خلال برنامجنا، حياكم على 440-30 ألف على تطبيق إكس. من أجواء الجلسات نروح للموسيقى وعالمها، وهذه الصوت اللي لا قبله ولا عقبه وله بصمة وتاريخ. شكرا لك علي موسى، شكرا للعراق وأهلها. نسمع معكم صوت العراقي الرائع كاظم الساهر والجديد الأمير.

حلو الإنسان يكون عنده إصرار، حلو الإنسان يكون عنده هذه العزيمة وإنه لازم يوصل اللي يبي، بس بالحب أكو حد يقدر يوصل لقلب حد ويجيبه؟ إذا يحبه صج يبي يوصله. شكرا الغالية شيخة، تسلمين على التحية فاطمة، حياك الله. شكرا يا بدران، مرحبا بهالعمان، يبي يسمع على ذوقنا اختيار. نهديكم كلكم جديد الفنانة الذوق رحمة ريان.

تقدر تدلل عنكم ورقم؟ تبغي قصيدة ويانا يا سعاد؟ أبشري خليش على الموجة، إحنا الحين جيناكم بالوله والشوق نصافح نسامعكم كلكم. لولو من قطر تبي على ذوقنا، ولا يهمكم، يلا نهديك عاير جيتك ولا

0: للحين للحين للحين ما زلتي على بالي
1: ما زلتي على بالي
0: ما ادري انا ليه اروح اروح وارجع لك احترت يا غالية بإحساسك الغالي ما بين كثر الجروح وقلبي يشفع لك ما ادري وش الحل لا راضي ولا سالي الى متى لاهية والشوق خاضع لك ذكرى لياليك تحيي ميت امالي واحس بك وتغنى فيك واسمع لك ما اقول قلبي على الاحباب متعالي المساله كل ما فيني تواضع لك لا تساليني وانا احبك عن احوالي الروح تنبض غلا والعين تدمع لك شفتك بقلبي وشفت افراحي اقبالي وقلتي لي انك بخير وقلت يا جعلك اشكي وتشكين من بعدي وترحالي قلتي على مين طالع قلت طالع لك يا سالفة عشق اسولفها وانا الحالي يرضيك لو قلت هذا الحزن من فعلك يا الحب الاول بقلبي مدري التالي عرفت انا ليه اروح اروح وارجع لك.

معكم مسمع القديم والجديد ونرافقكم في هذه الرحلة المسائية، ولكل اللي بيسمع على ذوقنا نهديكم من جلساتنا الحصرية آلاء الهندي والفنانة أصيل هميم وشهد برمدة مثير. هذه الأغنية من الأعمال الحلوة اللي تغنت فيها الفنانة أحلام، واللي هي أصلا الأحلام تغنت فيها في بداياتها، وكان لوكها عجيب بصراحة، لكن ما شاء الله عليها من ذاك الوقت لين الحين أثبتت لنا إنها فنانة عالمية.

مولع إبراهيم منفذنا، شو الاختيارات الحلوة؟ عيل أنا بعد أبي على ذوقي، دلعتنا اليوم بالقصيدة الرائعة بالاختيار الحلو، ورحين قلنا على ذوقنا واخترت لنا هذه الأصوات الشبابية النسائية الجميلة. بعد قلنا نبي غنية نقوى، لأن في أكثر من مستمع يبي على ذوقنا، ومن ضمنهم أخونا فايز من عمان وأخونا بعد أبو علي. يلا نسمع اختيار منفذنا من جلسات صوت الخليج.

0: مستمعين منوعات غناء عادتها صوت الخليج مع الفنان القدير التونسي صابر الرباعي، وهذه كلها أعمال تونسية. يا مساء الفل والياسمين إمام، شكرا على هذه التحية وشكرا على هذا الحب والتقدير. نهديكم وين ما كنتوا كل الأغنيات وكل الاختيارات، وأخيرا نهديكم هذا الصوت القطري المميز فهد الكويسي، واحدة من الأعمال المميزة تاج حسنك. نلقاكم على خير، إبراهيم العزاوي ورانا إبراهيم.
1: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها
2: فقط على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.